0: بالقرب حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة.
1: جيدة.